أين ميت مي لسوم فروك لوك يمتو إنجويم سامل لغتا سيليكشن بلو ميوزيك فاينم لو هاف باس فو هاف باس فو بمبا يمتو جوينم همي كلايمت بروغرام بلو تدي إنجويم نايس فلان نمبر لو بليسيا فروم بايفا All the way along Solomon Islands.